0: Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha berjatuhan pada hari Jumat, tepat jatuh pada hari Jumat, apakah sholat dunia gugur? Jawabannya tidak. Yang gugur adalah kewajiban melakukan sholat Jumat. Tapi pengurus masjid yang biasa dilakukan sholat Jumat, maka sebaiknya tak memfasilitasi adanya sholat Jumat. Bagi yang ingin hadir, sholat, bagi yang ingin tidak hadir, silahkan selama diikut melaksanakan sholat id di padinya, hari raya bagi harinya. Namun yang tidak hadir sholat Jumat tetap berlaku atas kewajiban sholat duhur. Kewajiban sholat duhur tidak gugur. Kewajiban sholat duhur tidak gugur dikarenakan tepatnya hari raya dengan hari Jumat. Sholat duhurnya tetap dilakukan. Ada yang ditanyakan? Dikasih nafadzat. Bacaan imam yang tidak sih, apakah tetap amini? Ya, tetap diamini. Nah, tetap mengucapkan amin. Mengucap amin. Nah. Barakalikum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allah jadikan segi ilmu yang menikmati iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bihnya dan ma' wa sallallahu sallam wa ba'ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirrahmanirrahim.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُلَهُ فَفَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, mani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Siftil Jannah